0: معلومه ويا لفرنسا جيبوكو جي طرف ادب سزي مستشرك فا حقارت لبيغمبر ما هاتبو كرين امجي جيبوكو لفيدري دنگي خوابوا بيخن بيجن ام اوين داري بيغمبر بيچاوا صحابيوي هنگياكو حقارت لبيغمبر دها تكرين لمقدسات اسلام دها تكرين چاوا صحابيوي بمال وجان اخوا باولاد وعيال اخوا خود ورد فدا دكرين وظالم قحر وبريشان دكرين امجي ايروهات نفيده بيعتا اخوا ببيغمبر اخوا ردكن امجي دبيجين يا رسول الله والله دبي عصرا هانيدا امي بيچا وزاروكو بيرك اخوا مالو جان اخوا نفسا خوش كي جان خراب يا محافظة دكن ايرو امجي الويدري خل سرطة نقايل دكن وجبوكو اف ظالمي هانيكي دنگك لهم بري واوري بلند كرين ام جفينا ام هاتنا نقايل كرين اخوا بوي شكلي نيشاني عالما خاش پرستا دنن جبوكو اسلام توجها كل اسلام تكرين خصوصا ايرو لأوروبا روش بروجا ديتر جبوكو انسان هدايت دبن اسلام ترجيه دكن اف ترجيها هانيك عالما كفريد ترسيني جبوكو بكبنا بيش يا بي هدايت دا و نور دا و رونايه دا چه دكن حقارت المقدسات مسلمان دكن لپیغمبر خدا دکن دخوازن بوان حقارت هانه که نابا اسلام والا بکن اسلامش مقدسات وناک والا بکن اسلام کی کو لگور دل خود دخوازن انشا بکن جبروی قاسی روشت حقارت لپیغمبر خدا دکن روشا دیتنه لقرآن دکن روجا دیتنه لتستر اسلامی تکرین روجا دیتنه لمسلمانا تکرین ام دهنه خود دن عالم کفره هر رو قلعک کی اسلامه ده دمین قلعک کی اسلامه خرادکن اسلامه دخوازن لبرجعب انسانا بی قیمت بکن ترساوانا جوه اگلی مسلمانا اما بلا بزانبن بيچاوه بري حزار و چار ست سالي تمام احبا حقارتو و ظلم آواتيگل و قاسي جي خدا نورا خوا تمام كر اسلام لدنيا حاكم كر اي نياري اسلامي اي نياري محمد مصطفى اي نياري مسلمانا بطرسن والله و النكان و نوراها بطفينن روش بروش اف نوراها نكي جهان بلا ببزنا خدا
1: Gönülleri ısıtan radyo Çağrı FM

قلت يا رب ام زعيف ناقر در تيري ناكه شو آقل از بفكرم بروج وشب تي اول تي اخر تي هل رازق وقادر تي خديه ما مظلوما ايا قحار ايا فاطف.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول. أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسبع الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت، واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

عند بيتك المحرم غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من

كذب شوتان دل آني خوار وقتا من ديت حالي تيجار جتا قد كتم بي بروبال دل پرتي بو كوزا آردائي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.